سمعين تويسو سوفيانا موسيقي بوزان فنكارس شيخ عبد العزيز تيجين ساتي يمنج بوزو تاي مقامي عاشران يشاكاش واني سرينغر سنز دويميس الانس بريريو

سمعين توجو انك اسكا شرا غزل بوزان ملي وين بوزو شازي بشيني عباز مز كلامي حمدي كشميري.

سمعين تشو كشري غزل بوزن طيب بوزو طيب سر نظامين آواز مز كلام رسول مير ولي بوزو سمي ما ديوني آواز مز يه خوبصورت كلام مز